0: بونجورنو.
1: ها نعم يصبحنا صباح الخير. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني كرايا خالص اوراق مريقلينا. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني ايش تحب؟ شنو هو شنو اللي تحب؟ قول لي فهمني.
2: فاتسيو
1: ولا ما فاتسيو؟
2: سينيورا مومنتو مومنتو مومنتو سينيورا.
1: شنو نعمل
2: سينيورا؟
1: ايش عملت
2: مومنتو سينيورا؟
1: شنو
2: نوي
0: نوي كي
2: نوي كي كي ريما.
1: كريمة مشيت. هي جا معاي مشيت عندها برشا من اللي ما عادش هنا. مشيت هي وولدها صغير عمره 5 سنين.
2: بفين
0: هاي بشين كواني سو كابيتو بي. دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار هاي فين دار
2: هاي فين دار هاي فين
3: دار هاي.
4: Moi, je m'appelle Aïcha.
3: Aïcha. Salvo Aïcha. Qu'est-ce que tu as ?

0: Aisha. Kerima e François.
1: Oui.
0: Et son mari?
1: Non, son frère, Ahmed.
0: Frère. Et où est-il?
1: Je ne sais pas.
2: Commissario, l'ho già detto Scaia.
3: Comandi, commissario.
2: Aisha, ti ho spiegato un po' con la faccenda.
0: Chiedile chi è il padre di François, del bambino.
3: Min abu il di François?
1: Ma non عرفش عمرها ما قالت.
3: Non lo sa, Kerima non dice che è il padre.
0: Kerima ci aveva uomini in casa.
3: Kerima كانت تصاب الرجال بالبيت.
1: يا لطيف استغفر الله احنا نتاع هذا
3: شوفي كريمه انا براوه رقاصه
1: كريمه من اسم ليه
3: ما يربي فاطمه
1: كريمه لا هي بولدها ما تعملش لحاجه
3: ما يربي فاطمه قاتل ليش
0: dille che Allah è grande e misericordioso ma se mi sta raccontando minchiate se la prende a male sono cazzi amari per tutti
3: Allah كبير ورحيم ديري بالك الكاسبين ولكن بحاسبك
1: العم عنده الحق
3: dice che lo zio ha ragione
0: e chi minchia è lo zio
3: lo zio العم sarebbe lei commissario
0: io
3: sì un titolo di rispetto
0: Fazio. Allora?
1: توا مدة عامين برشا مرات يجيها شاب اسمه فريد عنده سيارة كبيرة.
3: Diverse volte negli ultimi due anni è venuto a trovare un uomo giovane di nome Farid con una grande automobile.
0: Ah. Lei quando è l'ultima volta che ha visto Karima?
3: انت شفتي آخر مرة كريمة؟
1: البارح في الليل. عدت لي الكل خارج الدار. تقريبا 7:30 رجعت

0: بونجورنو.
1: ها نعم يصبحنا صباح الخير. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني كرايه يا خالص اوراق مريقلين. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني شحب. شنو شنو اللي تحب؟ قول لي فهمني.
2: فاتسيو
1: ولا ما فاتسيو؟
2: مومنتو مومنتو
1: مومنتو سينيور. شنو نعمل
2: سينيور؟
1: اش عملت؟
2: مومنتو سينيورا.
1: شنو
2: نوي
0: نوي كي
2: نوي كي كي ريما.
0: كريمة.
2: كريمة. كريمة.
1: كريمة مشيت. هيجا معاي. مشيت عندها برشا من اللي ما عادش هنا. مشيت هي وولدها. صغير. عمره 5 سنين.
0: فيه.
1: بـ5 سنين.
0: انا voglio sapere di più. Vai a telefonare a Montelusa all'ufficio stranieri. Fatti mandare uno per parlare. Brigati,
3: Mon nom, Salvo.
4: Moi, je m'appelle Aïcha.
3: Aïcha. Salvo Aïcha. Piacere.

0: Aisha. Kerima et François.
1: Oui.
0: Et son mari?
1: Non, son frère, Ahmed.
0: Frère. Et où est-il?
1: Je ne sais pas.
2: Commissario, la gente Muscaì.
3: Comandi, commissario.
2: Aisha, ti ho spiegato un po' con la faccenda.
0: Chiedile chi è il padre di François, del bambino.
3: من أبو الولد فرانسوا؟
1: ما نعرفش عمرها ما قالت.
3: نوصا كريمة ما نديش هيك البادر.
0: كريمة شبيبة وومن إن كازا.
3: كريمة كانت تصاب الرجال بالبيت.
1: يا لطيف استغفر الله احنا نتاع هذا.
3: ديشك كريمة برا ورقات.
1: كريمة من اسم ليه؟
3: ما يبرب بفاطمة.
1: كريمة لا هي بولدها ما تعملش لحالها.
3: ما يبرب بفاطمة بس ليش؟
0: Dille che Allah è grande e misericordioso, ma se mi sta raccontando minchiate, se la prende a male, sono cazzi amari per tutti.
3: Allah كبير ورحيم ديري بالك تكاسبين ولكن بحاسبك.
1: العم عنده الحق.
3: يقول لو تسير رجونا.
0: أكي مين جاي لو تسير؟
3: لو تسير العم سرب عليه كوميساريو.
0: إيو.
3: تسير تيتو ريسبت.
0: فاتسيو. ألورا.
1: توا مدة عامين برشا مرات يجيها شاب اسمه فريد عنده سيارة كبيرة.
3: Diverse volte negli ultimi due anni è venuto un uomo giovane di nome Farid con una grande automobile.
0: Ah. Lei quando è l'ultima volta che ha visto Karima?
3: Non ti ho visto l'ultima volta Karima.
1: Il vero è il... Ha detto che il collo è fuori dal dar. Circa 7:30 è arrivato.

0: بونجورنو.
1: ها نعم يصبحنا صباح الخير. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني كرايا خالص اوراق مريقلين. شنو اللي تحب عندي؟ شنو اللي طالب؟ فهمني تحب شنو؟ شنو اللي تحب؟ قول لي فهمني.
2: فاتسيو
1: ولا ما فاتسيو؟
2: مومنتو
1: سينيورا. شنو نعمل؟
2: ايش عملت؟ مومنتو سينيورا.
1: شنو
2: نوي؟
0: نوي كي
3: نوي كي كي ريما.
0: كريمة.
3: كريمة. كريمة.
1: كريمة مشيت. هيجا معي. مشيت عندها برشا من اللي ما عادش هنا.

0: عيشة. كريمة إفرانسوا.
1: وي.
0: إيه. سو ماري.
1: نو. سون فرير أحمد.
0: فرير. إيه. دوبي. أو إتيل.
1: Je ne sais pas.
2: Commissario, la giacca posca io.
3: Comandi, commissario.
2: Aisha, ti ho spiegato un po' la faccenda.
4: Chiedile chi è il padre di François, del bambino.
3: Min abu il wala di François.
1: Ma n'arafsh, amurha ma qalat.
3: Non lo sa, Karima non dice che è il padre.
4: Karim, ci aveva uomini in casa.
3: Karima canta sabba rajal bel bet.
1: يا لطيف استغفر الله احنا نتاع
3: هذا كريمه انا براوه رقاصه
1: كريمه من اسم ليه
3: ما يربى فاطمه
1: كريمه لا هي بولدها ما تعملش لحالها
3: ما يربى فاطمه بس ليش
4: dille che Allah è grande e misericordioso ma se mi sta raccontando minchiate se la prende a male sono cazzi amari per tutti
3: Allah كبير ورحيم ديري بالك للكاسبين ولكن بحاسبك
1: العم عنده الحق
3: dice che lo zio ha ragione
4: e chi minchia è lo zio
3: lo zio العم sarebbe lei commissario
4: io
3: sì un titolo di rispetto
4: Fazio. Allora?
1: توا مدة عامين برشا مرات يجيها شاب اسمه فريد عنده سيارة كبيرة.
3: Diverse volte negli ultimi due anni è venuto un uomo giovane di nome Farid con una grande automobile.
4: Ah. Lei quando è l'ultima volta che ha visto Karima?
3: انت شفتي آخر مرة كريمة؟
1: البارح في الليل. قعدت لي الكل خارج الدار. تقريب 7:30 رجعت